مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمتين مهاجمت

0: سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر
1: Thank you.